0: السلام عليكم فايت نصبر اكراكي
1: from 6730 Shannon Control identified.
2: Shannon UPS 214 flight level 320 assigned Mach 83.
1: UPS 214 Shannon Control identified.